شفتك السيمون من الجمال ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا.

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمك المنجم ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لي تيما تيسا الصبح، شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرافان، ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد